لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والحمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.